حيرك بنجا سرك ونميدة سخر لانجن حيالم فقط فقط فقط سنة سنة أولايدة